صار هاد قولي لي كشي مال خرابت من حفصالة غلاب جابابي تقر حفصالة شمال جابيري تقر تروشك الرامو سانك جيبو خاصة قردني شي حرامي بين لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو صار هاد مال خرابو وزير أبرامو سانك بمتش بو خاصة قردني شي حرامي بين لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافة هو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا دل زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي